انت شايف الغربيين نوع تضارب من فلسطين تكون بطل فرق الجنبية وفرق الجنبية هذا هو الاستعمار الغربي الفكري هذه هي الرأسمالية قصة أخطر للإمبريالية.